0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا. لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم. حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
7: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم. كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
5: يمكن للأسر في فيكتوريا العثور على أرخص عرض للطاقة من خلال خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير. في المتوسط، تمكن الأشخاص الذين استخدموا خدمة فيكتوريان إنرجي كومبير هذا العام من توفير $230 عن طريق الانتقال إلى عرض الطاقة الأفضل من حيث السعر. ابحث عن فيكتوريان إنرجي كومبير أو زر compare.energy.vic.gov.au للحصول على المساعدة بلغتك. اتصل بخدمة الترجمة الشفهية والتحريرية على الرقم 13-14-50 صادر عن حكومة فيكتوريا. ميلبورن.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
9: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
10: You're listening to 3ZZZ,
11: where every culture has a voice.
12: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

أهلا بك مستمعي الكريم مع كلمة الله المقدسة. تأمل الرب النهاردة بعنوان ما تمنيته لغيرك تجده عندك. ما تمنيته لغيرك حتما تجده عندك. المقصود بالفكرة دي إنه المبارك يبارك. لما احنا بنبارك الآخرين ربنا بيباركنا احنا. ولما

كل هذه العطايا والأمنيات والدعوات والبركات قبل أن يبارك بها الرب الآخر يباركنا نحن بها أيضا. مرات كتير نفسي ربنا يكرمني، ربنا يباركني، ربنا يشجعني، ربنا يسندني، ربنا يديني نعمة وصحة وكل حاجة حلوة، مش أنا بس، أنا كمان وعيلتي وأسرتي وكل ما يخصني. لكن في نفس الوقت أزعل من تقدم الآخرين، أحسد وغير نجاح الآخرين، أتضايق لو ربنا أكرم حد أو بارك حد. طيب أنا إزاي بغير وبحسد وزعلان من نجاح وتقدم الناس اللي حواليا وأنا عايز ربنا يديني أنا فقط الحاجة دي؟ في آية في الكتاب المقدس سماها البعض القانون الذهبي للمعاملات، القانون الذهبي للمعاملات. الآية دي ياريت نحفظها أو على الأقل نحفظ مكانها فين. في إنجيل متى إصحاح 7:12 قال الرب له كل المجد: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. يعني ببساطة عامل الآخرين كما تحب أن تعامل، وتمنى للآخرين ما تحب أن يتمناه الآخرين لك. الكلمة اللي ما تحبش حد يقولها لك ما تقولهاش لحد، والفكرة اللي ما تحبش حد يفكرها ناحيتك بلاش انت كمان تفكرها لحد، والخير اللي نفسك انه يحصل لك او يوصل لك من خلال افعال وكلمات الاخرين انت كمان اعمله لغيرك. ليه بنتمنى حاجات ونطلب حاجات تحصل معانا واحنا ما بنعملهاش مع حد؟ لما احنا بنبارك شخص، لما احنا بنسند شخص، لما احنا بنشجع شخص، وربنا بيشوف الدوافع النقية والأمانة القلبية والمحبة الشخصية اللي جوانا، بالتالي الله بيباركنا وبيبارك كمان الآخرين. احنا لما بنقول لحد ربنا يكرمك أو ربنا يباركك أو ربنا يشجعك، الكلمات دي قبل ما يكون ليها صدى وقوة على الآخر صدقني بيكون الأول ليها صدى وبركة عليك. دايما اتمنى للناس الخير، دايما تعالوا نتمنى للآخرين السعادة، نتمنى لهم البركة، نتمنى لهم يكونوا رائعين مستخدمين ناجحين. ولما بنتمنى هذه الأمنيات بقلب طيب ونية خالصة ونية صادقة، نحن أول من يستفاد من هذه الكلمات الإيجابية. مرات كتير أحبائي بكل أسف بتكون كلماتنا على الآخرين كلمات سلبية، ونعتقد أن نجاح الآخرين ينقص من نجاحنا، وبركات الآخرين تقلل مما لنا. بالعكس بالعكس، زي ما قلت في أول التأمل، الشخص المبارك هو أيضا يبارك، الشخص المعطاء هو قبلا يعطى. الله بيكرم الشخص اللي عنده محبة فياضة للجميع، اللي عنده قلب نقي وقلب تقي. القلب النقي بلا خطية، القلب التقي يخاف الله. ما فيش حد فينا بلا خطية، كلنا في الموازين إلى فوق، كلنا فينا عيوب وضعفات ونقصات، بس محتاجين نصلي نقول له املانا بمحبتك، ادينا قلبك. زمان واحد حكيم نصح ابنه الصغير، قال له: يا بني، سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغنى الآخرين لن يقلل من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك. فكن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. أمين يا أحبائي، بصلي من كل القلب أن نتمنى الخير فيأتي لنا، نتمنى للآخرين البركة فنبارك بها نحن أيضا، نصلي للمسيئين

إلينا، نطلب المغفرة للجميع، فيأتينا نحن أيضا الغفران. فاكرين في الصلاة الربانية لما قال هذه الكلمات: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. الحياة عطاء وأخذ، كلما أعطينا كلما أخذنا، ومغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الآية دي استشهد بها الرسول بولس، قال: متذكرين قول الرب، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مع أنه لو احنا دورنا في الأناجيل الأربعة ما نلاقيش الآية دي على فكرة، لكن كأنه عاوز يقول ده كان منهاج حياة الرب، كان منهاج حياته يحب أن يكرم الآخرين، يشجع الآخرين، يشدد الآخرين. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ. بالعكس، ده ممكن يجي عليك وقت تبقى أنت اللي محتاج بس بتدي من احتياجك، تبقى أنت المظلوم لكن قادر تنصف ناس آخرين يمكن يكونوا مظلومين. وده مستوى روحي الرب يوصلنا ليه بالشركة، بالعلاقة الحية. بصلي من كل قلبي ده يكون منهاج حياتنا. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

سبحوا الرب لأن الترنم لإلهنا صالح، لأنه ملذ. التسبيح لائق، عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود، الكاسي السماوات سحابا، المهيئ للأرض مطرا، المنبت الجبال عشبا، المعطي للبهائم طعامها. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج. المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه.

المستمع الكريم، أهلا بيك. كلمنا الرب النهاردة في تأمل بعنوان أعداء الصلاة الثلاثة. أعداء الصلاة الثلاثة. الصلاة لها ثلاث أعداء، بمعنى أنه مرات كتير ما بنكملش صلاة، أو بنحس أنه صلواتنا غير مؤثرة، أو ما بنصليش أصلا، لأنه عدو الخير بيستخدم ثلاث أعداء لإحباط كل محاولة للشركة مع الرب والصلاة. إيه الأعداء الثلاثة دول؟ رقم واحد الزلل، رقم اتنين الكسل، نمرة ثلاثة الملل. أقولهم تاني: الكسل والزلل والملل. دول ثلاث مترادفات، بكل أسف لو واحد فيهم تغلب على حياتنا الروحية بيخلينا نبطل صلاة. رقم واحد الزلل، أقصد بكلمة الزلل جاي من كلمة الزلات، السهوات، الهفوات، الخطايا. لما بيكون في زلة، وهذه الزلة يعني كلمة زلة بمعنى حاجة أنا مش أصدها، أو حاجة بسيطة، حاجة صغيرة، يقول لك زلة لسان، حاجة ما تقصدتش، بس التساهل مع الزلات وكثرة السهوات تتحول إلى خطايا كبيرة وشهوات وضعفات. ده الكلام أحبائي اللي قاله داود في يوم من الأيام: السهوات من يشعر بها. بس بعدها يقول إيه؟ من الخطايا المستترة أبرئني يا الله. فلما تكتر السهوات تتحول لخطايا مستترة، تكون النتيجة تعاق الصلوات، بل تعاق استجابة الصلوات. يقول المرنم في مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما بيكون في خطية أو إثم، ده بيؤثر على صلاتي وقوة صلاتي. يبقى رقم واحد أول عدو هو الزلل، الخطايا الكثيرة والزلات والسهوات. رقم اتنين الكسل. الكسل، والكسل يصيب الجسد، يصيب الجسد. لما بنكسل إنه إحنا نصلي، ممكن ما نكسلش ان احنا نطلع مؤتمر، ما نكسلش ان احنا نروح مشوار بعيد نخلص حاجة لنفسنا، ما نكسلش ان احنا نخلص كل اللي ورانا ونعمل شغلنا على افضل وعلى اكفأ وجه. لكن للأسف في العلاقة مع الله مرات كتير يصيبنا الكسل. زي مرة عروس النشيد لما قالت: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، رغم انها بتحبه بس ما لقيتوش. تقول طلبته فما وجدته. ليه ما لقيتوش؟ طلبته بالليل بعد ما خلصت كل اللي وراها وانشغلت بأمورها الشخصية. وكمان على فراشي، حالة من الكسل، حالة من النوم، الرخاوة لا تمسك صيدا. الرب يسوع اتقال عنه لما كان بيصلي في مرة من المرات: أحبائي، كان عرقه كقطرات دم من كثرة الجهاد في الصلاة. يتقال مرة ثانية عنه لكل المجد في مرقس 1:35: في الصبح باكر جدا صعد إلى الجبل وكان يصلي. يتقال عنه في لوقا 6: وقضى الليل كله في الصلاة. يتقال عن يعقوب: وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر. الصلاة الحقيقية تحتاج إلى اجتهاد، لكن الكسل، كسل الجسد، نوم الجسد، ضعف الجسد، بكل أسف بيؤثر سلبيا. يبقى أول عدو لصلاتنا هو الزلل. رقم اتنين الكسل، اللي جاي ده صعب جدا إن لم يكن أصعبهم على الإطلاق، وهو الملل. الملل يعني الملل جاي بمعنى اليأس. يقول لهم الرب لكل المجد في لوقا 18:1: وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. أكتر حاجة بتحارب صلاتنا إنه إحنا شعرين إنه صلاتنا بلا مردود، إنه دعواتنا وصلواتنا بلا صدى، إنه ربنا مش بيسمع. أنا مليت، أنا يئست، أنا صليت كتير والباب ما تفتحش، أنا صليت كتير والشغل ما جاش، أنا صليت كتير والمرض ما خفش، أنا صليت كتير والشخصية دي ما تغيرتش، أنا صليت كتير وربنا ما ادانيش. يا ما صلينا. ربنا عشان عارف إنه إحنا بنيأس بسرعة وبنزهق بسرعة وبنتعب بسرعة، قال لنا الآية والمثل دول. الآية: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، والمثل:
اتكلم عن الست المسكينة المظلومة وراحت لقاضي لقيته بيظلم أكتر من كمان الشخص اللي ظلمها، ورغم أنه كان قاضي لا يخاف الله ولا يهاب إنسان مرضيش ينصفها. يقول كتاب أنه بعد كده أنصفها من أجل لجاجتها. يعلق الرب لكل المجد على المثل ويقول أفلا ينصف الله مختاري. بس إيه شكلهم مختاري دول؟ الصارخين إليه نهارا وليلا. الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. في ترنيمة قديمة جميلة أقول فيها المرنم اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب، فهو للكل يقول اسهروا يا مؤمنين فالتجاربوا تزول، إن تصلوا شاكرين يستجيب طالبي، لو سألنا يستجيب منصفا لمختري. يحمينا الرب من حالة الزلل وينشطنا وينقذنا من الكسل ويحفظنا من حالة اليأس والملل، وثق وثقي إنه الرب في وقته يسرع به يفتح لنا الأبواب المغلقة والرب

الصليب وماذا نعرف عنه؟ إن الصليب الذي نراه فوق كنائسنا أو موضوعاً بداخلها يشير إلى الصليب الذي علق عليه رب المجد يسوع المسيح. إن خشبة الصليب في حد ذاتها ليست شيئاً نفتخر به، بل نفتخر بالذي صلب عليها ومات لأجلنا. ولكن علينا أولاً، وهذا هو الأهم، أن نؤمن بالمصلوب الذي فدانا ومات لأجلنا. هو مخلصنا، وهو وحده القادر أن يغفر كل خطايانا. هو يطهر نفوسنا من كل خطية ويسير معنا في طريق القداسة، وبنعمته ليعطينا الحياة الأبدية. ليتنا نتأمل في كلمات الشاعر التي نظمها في ترنيمة جميلة تذكرنا بأهمية الصليب وعظمته. حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. يا رب لا تسمح بأن أفخر إلا بالصليب، مكرسا نفسي وما أملك للفادي الحبيب. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفا، والحب أيضا مع دمه. أي دم زك جرى كدمه الزكي الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك أحيا العالمين. بما أكافئ منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي. كيف تكون المسيحية بدون صليب؟ إن المسيحية بدون صليب هي كالسماء بدون شمس، وكساعة بدون عقارب، وكالمصباح بدون زيت، وكغيوم بدون أمطار. وصليب المسيح يشكل نقطة الارتكاز في العقيدة المسيحية، ففي الصليب نجد خلاصنا من الخطية ونصرتنا على الشيطان، ونجد نجاتنا من العذاب الأبدي. فالصليب والمصلوب عليه الرب يسوع المسيح يعلمنا كيف نحب وكيف نغفر ونسامح لكل من يسيء إلينا. وكنيسة المسيح المنتصرة سارت ولا زالت تسير على نفس الطريق. فالصليب يعلمنا أن الحب أفضل من العداء، والمسامحة أفضل من الخصام، والعطاء أفضل من الأخذ.

0: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: تختلف الصحة النفسية من شخص لآخر. قد تشعر بالقلق أو الوحدة أو الحزن أو فقط بأنك لست على طبيعتك. مهما كان ما تمر به، فإنك لست مضطراً لمواجهته بمفردك. إن المساعدة متوفرة. يمكنك الحصول على دعم مجاني عبر الإنترنت أو الهاتف أو من خلال زيارة أحد مراكز ميديكير للصحة النفسية دون الحاجة لموعد مسبق. الخدمة سرية ولا تتطلب حجز موعد أو الحصول على إحالة من طبيبك. اتصل على الرقم 1-800-595-212 أو زور الموقع الإلكتروني medicarementalhealth.gov.au لمعرفة المزيد. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
4: Authorised by S. Blumel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
6: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت، لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
8: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: 3ZZZ, your community, your culture, your radio.
1: 92.3 FM.
12: البرنامج القادم البرنامج المصري.
1: ZZZ 92.3 FM.
12: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3TZ والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربع من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 ومنين يا بلدينا وبلدكو إيه. مستمرين في برامج الراديوثون كل سنة وإنتم طيبين، وتعملوا سبورت للستيشن 3TZZ.

أكيد ما تخافوش على مصر، على البرنامج المصري منسق لجنة مذيعين ومذيعات آخر فل. خليك كده جنتي وارفع السماعة والنمرة 94151923 94151923. في أي برنامج عندك لحد آخر الشهر، إحنا عاملين الراديو ثور.

البرنامج المصري ناتشي 2.3 FM، خليكوا معانا واعملوا سابورت البرنامج المصري. طبعا نمرة تليفوننا 9415-1923-9415-1923، وبالفرنساوي هقولها لكم 9415-1923.

منك والتبرع. عندنا تبرعات جميلة من جورج حراقة $20، يعني بنشكر جورج جدا جدا، ودايما جورج مهتم بالبرنامج المصري وبيسمعوا البرامج المصرية كلها.

ما زلنا في برامج الراديوثون ونمر تليفوننا 9415-1923. طبعا تضرب تليفون وتدينا اسمك وعنوانك.

0: تلفني
1: 9-4-1-5-1-9-2-3. عندنا تبرع جميل من مارك منصور 20 دولار. شكرا جزيلا يا مارك، كل سنة وانت طيب.

هاني شاكر أكيد، والأغنية طبعا مهداة لسونسون. سونسون اتبرعت لنا الأسبوع اللي فات $50، شكرا جزيلا يا سونسون. عندنا تبرع جميل $25 من جوزيف خوري، إن شاء الله تكون يا جوزيف وصلت كويس بالسلامة واتبسطت في التريب بتاعك. مر يا شعب يا حل وحتكسر ظهر دعات الشر. شكرا جزيلا على التبرع ده يا جوزيف.

أكيد وحشانا يا مصر مو تونايت 2.3 اف ام البرنامج المصري تو سبورت البرنامج المصري 94151923

0: 9415193.
1: من اسكندرية
2: والإنجليزي
0: من ملبون مش اسكندرية.
2: ما تقبليش أبداً أبداً عني، ضعيفة جداً فيه معرفش غير بس I love you very much. وأما في الناس

0: مستمرين في برامج الراديوثون كل سنة وانتم طيبين وتعملوا سبورت البرنامج ستيشن 3ZZZ.
1: نهو في المدرسة برجلنا وهات لنا

أكيد بنشكر دايما جورج حراقة لتبرعه الجميل 20 دولار، مارك منصور 20 دولار، جوزيف خوري 25 دولار، فاعل خير 20 دولار، وفاعلة خير 25 دولار.

سقف سقف اوعى توقف. ده زي ما قلت اكزرسايز لإيديك. خليكوا دايما معانا ودايما استمتعوا بأي حاجة بتتقال أو أي فقرة أو أغنية أو مزيكا بتتقال في البرنامج المصري.

92.3 FM البرنامج المصري طبعا دايما الضحكة تبقى حلوة في وشك. مستمرين في برامج الراديوثون لحد آخر الشهر، فكل سنة وانتم طيبين وتعملوا دايما سبورت للستيشن 3 تريبل زد وخصوصا البرنامج المصري.

تبرعات جميلة جت لنا طبعا، وبنشكر الأسبوع اللي فات في البرنامج الماضي من عايدة منصور. عايدة جميلة صديقة البرنامج الجميلة، 30 دولار، يولاند عبد النور 20 دولار، جيري 25 دولار، تيريز باتي 50 دولار، مارسيل 30 دولار، مارسيل طواف، ميرو مهران 20 دولار، وخليل حداد 30 دولار، سامي سعيد، سامي وسونسون الجميلة 50 دولار، وفايز إشكان 25 دولار. طبعا في كمان عندنا جورج حراقة 20 دولار، مارك منصور 20 دولار، جوزيف خوري 25 دولار، فاعل خير 20 دولار، و25 دولار لفاعلة خير.

92.3 FM البرنامج المسرحي. طبعا كلنا عارفين انه بتسمعوا البرنامج المصري كل يوم سبت وثلاث من 2 ل 3 بعد الدور، يوم الاربعاء من 4 ل 5 بعد الدور، يوم الخميس من 9 ل 10 بالليل.

0: بلدي أشجع على قد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري.
1: كل اللي اتبرعوا لنا النهارده طبعا بنقول لهم شكرا جزيلا لجورج حراقه 20 دولار، مارك منصور 20 دولار، وجوزيف خوري في 25 دولار، فاعل خير 20 دولار، وفاعلة خير 25 دولار. بلدي.

عزيزي المستمع، طبعا مستمرين في برامج إلى راديو سوان، كل سنة وانتم طيبين، وكده باتصالاتكم وتبرعاتكم بتعملوا سبورت للستيشنز 3ZZZ، وبتعملوا سبورت للبرنامج المصري. لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4-5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep always, always smiling. Have a good afternoon from Corinne. We love you all.

ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية فرحت معاك أول فرحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتنا باي سينا مش هذا الخبر الطيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين ابو ذا خوتريتو بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي اوستراليا باد ملبن مقالب انت كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: قرطن نبي سنهوجي من ناجح مطرع لي تخيصا خايت السمح لك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزا الخسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خولم لاي بيزا كيك النيو تلتي سمح لك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستدفر كاخو بنا جمت كيبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA 3GPZ at hotmail.com bi matra it farakal. Khakashu tasma tashalim hirachuwa, natuwa krima, nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Mohamed Jamil.
1: Yiti tanwa bizal khusri, triple Z hararayay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: برنامج زنا ونقلا زنا زالله قولي قرآن بنتا مسابي نسمع وين نتعنب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا منهما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وذكرنا منهما نسينا، وارزقنا علما يا رب العالمين، ونعوذ بالله من حال أهل النار. مدخيت البيم هوجي، أما بعد فإن كلامنا بعد هوجي إن شاء الله تعالى نسانا ذان أمري في هذا المقال عن تجهيز الميت المسلم، وهو فرض كفاية، وهو يحصل بأمور أربعة، ألا وهي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولكل منها أقل يحصل به الواجب وأكمل. وأما المخاطب بتجهيز الميت المسلم فهو كل من علم بموته، فإن فعله أحد ممن علم بموته سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. يي أمري هو جنسين نذانا الله أحد مسلم موت بين قراء حد زاش لي وانت إناش بيناش لاو أمر زوم شرع أحكام بتحيج قراء فرد كفاية. أنت يي فرد كفاية بايتين من بايتين تاو نكيك لحنا يي، لكن موش دال بنا حرت أمري تبيك بزيك قالوا منتا أحد تاين محتب زو زو كتما كيفن زو صلاة زو لاي بمسجد ومكبر زو يي حرت أمري نتريخ بلاو يتخيشال. يي إذا حديث حد زوليم أقل وأكمل حلا أقل إذا نسمين بايه انت يي الناج بفرد إذا شبين الله كيسي يودكي لنا كيسي موشوا ملو سنة بحمد سمت كامل بزايدو محل بايه انت الناج دلح بنسلت إليه تأكل وآش نقروم دلح بنسلت إليه فركانا بإن شاء الله زوم هو جنكيك لحنا من كنت بترخبالو أزو بحل لي. وأما المخاطب لكن هو زموت أباو، يعني كل سين دلح حلب زلاش لي وبايتي وحي نقرأ ميقل ندي من بايا زانيو فردو كفاية انتبعنا فردو كفاية بايتي أحد سما آجما موتا دو سما آجما التاقر ما موتا ديو سما آجما كل زيو الخان قلو دو أحد قرباش سيو آشو لو يقر ولا واحد سو خانا قروم كوت خانوم شيشت خانوم أزياج سما آج استوبي يشيو أتكاملو قر يا حرد زكيك القوشيو أتكاملو قر بايتي محتب زو مكيفن زو صلاة مسكدوا مكبر زو آشو لو قر زيك رايش لي ودك عليوي علي كل زيم سماج على شكر كل زي بيمدي لي حلبيو هي انت فرد كفايه زخانيو بايتي سماج بي كل زيم على شكر كل زي بيمدي لي حلبيو بايو ما خا يو ساكن بحرلي علي. فاذا مات شخص مسلم يبدا من اين بنيقلانا خا ميقل محتبو من اين بنيقلانا حد جنائز موتسا ابا زي موتسا جنائز خانه سبعيتي انت يموتي وسم مستطع ذا الجنائز انت ما يي التايب زارد نيوس ميغل موشد البنا ميغل اقل لزواج تقيسين دبانا خم محتب زاد مطيب كيكال نقرها يحصل بإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وتعميم جميع بشره أي جلده وشعره وإن كان كثيفا مرة واحدة بالماء المطهر. أخا زموت أباو ميغل لدي الندي محتب لي نجاسة حالباقر كأمزو بنجاسة ولا منعشبهنا أزوي ساشنيو بحر لي أقل لزو خم محتب موشد البنا من انت ساعت الكامز وبايتين جوجا زوا تجار زوا ولو دك دك دك دك خانة جروم تجار زوا أي بجيح خانة جروم الزوا ميبة أحد جرمة ماسل ميبة محتبة أحد جرا الزوا متي وعش نجر من أين ميبة طاهر زانسا نجس مخنا البام الزوا كتا على إيش تلاقى تبيهم مينة ولو طاهر إيش تلاقى تبيهم مينة سيفا ينوت أذل مخنا البام مثال دول أخذ كشوا يسويش تلاقى باش نبيه جرا مينة سيفا ينوت أمي لكن بجيح عش نبيهم ينوت أذل خانة جرا الزوا ميوم مخنا البايندا ما يلي طاهر مخنا حلبة يتعيه رزال مخنا حلبة بعيدة ما معه المستعمل مخنا البام بايز أتلز تنافقوا بو على إشي ليه ما وقت خمسة دولة ودوزا شو مسامته مئينا زوينا مخنا البام. ولا يجب لهذا الغسل نية بل تسن بايو أخي حت بزالاج حت بزال أصول لي نية موشة حلبة بانا قرأ واجب التام نية موشة دخوا هو محتب لنية موشة خص صلاة مسجد لنية موشة حلبنا نية بلا صلاة سرحوميد يي جنائز نحط بحنا بانجرا نية موشة واجبين تبانجر واجب التام لكن تسن باي سنة أنت عاشي وقر من إيماجين تباين ده ثواب تاريخ بالحال هري سنة زو في الغسل أخام من كتبة حتى بقر أمان تبانجر زو يحط بود الجنائز وكل أي نشي بيار دو بايو بايتيم حفظة أي شيء بخم مثال دولة ميزينا دفان أينا يي مثل خبازين أينا وحاسا وعش نجرا متم بزد لقى دفان حل من اللي يقول أي بذ حتى بوسا ميوم تحيد لك أبا شال بين دم يوم سام تميل ما يبي مثل شيء أجبك اللي أي حفا شو ما أزوكت بي على شيء مرتفع كلوح أو نحوه بايواتكو
تربيزا ينام خنال كل لايمة المهم حفل اللي ما يحط بازال بين تك يزول أي بين يوما يبحر أزو بحر لي يحط بازال أسوا خذ تاي فيز بتأبيك أنت بارك الله بكم يحط بازال أسوا أزو قرقارة إشادة لأسيد مبوا حلبة يب أولاد تاج ما نجنت أيه والولي الذي هو الأولى بالغسل ولي إذا نسى أزول كل رؤوس عيسو خمسة دول مشتي موت تجر أبوي سي أبوي موت تجر مشتي أو موت تجر ولدي هياج أولان تويبو الدي بخمت كي راح البناء الله يفرز على بلعي بجيح شياج سرياج انت الله يتريخ بلا ذا زو يترى لي فرك ذا زو يحت بذا لاش دبي ما يلي كل عن حت باخل ذا كلهم يسبومين يلي بيت حق ذا لا يسبحوا أور كصدوم الله فريو ما يقلت أبيك صدوم الله فريو مخن حلب ولو أهل خانقهم من اللي بانا قرأ رسول حديث هاي سيوحل هو جنائز وحت بزال سوزال فضل يوم نكيك لانا إن شاء الله تعالى من مشيمك حلباوة من مسيتر حلباوم الله بايقر أخن نكيك لحنا هي رسول بجي حديث هاي سيبه ورزا شلونا ما عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول لقزوز نارو أسلمني ليزانا أبي رافع يحل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دين زيت أونيا صلاة وسلامة بربي وبايوي قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة أرقبك حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة إمام حاكم وراشو حديث صوم صحيح مع على شرط مسلم بايو أخي طيب فكتم جنائز زحات أبا موي فكتم بيت خشبه أي ورأى منه سوءا أحشي متكيك ألزو يخشي وزرئ أبي وخانا قرا من اللي جنائز وصوز موتسان بجيحي نشي أهم زي تناوز الحل أول زناري ورنجي به التاقر يجب هذا الشيء ما أليس أجائبي نشي أجمزرني وشي أجنبري لفركان يوز مساسل الشيء كله من ذا شبابه فكتم أي ورأى منه سوءا أزوت إركيم زايا زوت آسا إرخوه يبلو حتى أبقوا مجنائز زوخ زنارة كتباء يقرر دي الحبة ودك واته هو الله فريم التام عائقاب زوم زايد انتا يلي بايتي لكن يو سم زايا ما زي سيترما أزوئي نبي الله فرت بح زي حتى أبما زي شين يا أبا 40 قرى الله دي الحزو فدم الله البايتي من باي ولكن ولا يعلم عدد ما في كل مرة من الذنب المغفور إلا الله الغفور بايو أحد قرزوزو الله فدمتي زو زالي فدلي وي نوك آمين وي عدتي الله بلاي 40 قرخ مكو تخني وي ما يلي بايتي حييه حييه زال نبي وباد بيم خاننا قرأ يلي إيك أدي قبزال لدي ندي كتب موشة زال بأمري حل قرأ الله فرت يقدم الله فرت قدم متشير شلون باي قرأ زو بحلي يي رسول حديث سيو الله يلتقر حديثاتو التاي زو بأكا زو بيوي لكتا من لي ثواب زي يملي تاكتا يي أحد ورزا شونتا علي كؤد بلنا قرأ إن شاء الله تعالى يي أمري تبيك نسولي عن عبد الله بن عمر الله عن جاي البي وبايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وراش النحل رسول دي نبي سمعه حديثه يقازل النحل من بايو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأموم من باي انت ليغسل موتاكم المأموم أي من تأمنون على إخفاء ما لا يليق إظهاره للناس إن رأوا من الميت ذلك وي اتمن زارسو معمون زاويو يتمن زال أسو يحتب ويجنا إسخو بايو مين بيت تمن زال مين أي سالي مترأزو متمزو زي خشو أو شيء يو يشيم كذالاج يشيم كذالاج مين اللي يوري النبي وأبا بييكو تين أبا نارا كوي المزايسين نياجو أزياج يحتب لخو بايو ما هي رسول حديث سيون تهيلي بايتي حيي آنوك أخان حتب أخ بايتي بيبوزال كله أزوئي نسيفة إيه لاقرا يلي أتقدمو مين اللي أزوام دي الحبي وقتال يأجريو ميكابتال أزو بحر لي يعني ذنب زوم الله بلا يكامل ما يلي بايت شيش تاني أمري بكيك النقر هي تأبيك أمري زنسانت لي إمام علي ورزا شلونا زوك الصدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دينا زيتوني الصلاة وسلامة بربي وبايوي من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه يو ابن ماجه وراشلنا من غسل ميتا بايو هاي جنائز زي حتى بابا وكفنه زي كيفنيو وحنته واتي سوشتال شي بقفقف زاشيو وحمله وصلى عليه تقوريو إلى سبدي باتايوم زبورة ديو ولم يفش عليه ما رأى زرئ بيو حتى بادال كدال تقريح

خطيئته مثل يوم ولدته أمه. عايز زولتها بمين دي الحلبة يدي الحزو كله تماشى ليوم يجيب يزو حتى يمو شبه يلي انت باباش سنوا أمي سنة حيش خقرة يدي لاغة لأيك أزيقى بآتو شوك زيو شوك تسميو يخو الله فرز طوين بي يعني يسينو ذا الأمرين تسميو ميخو الزياج من دفاعه إلى ميغلي قفروا ذا لسوزي موتسا ليت ولو حيبلو أسينيو ليت ولو أسينيو بايتي بي من اللي هياج كذا الواتي ولو تقيبلو ما كتب بكل زيو أنما دقر زوزو يي رسول حديث يوزي قاز اللي هياج ما يو أكزو بيك إحرزا لكن تايو الله الزياج لهم سو جنس ويستايو ما يلي بايتي فيز بي زيمان حرك عيسنا أمري تبيك انت حيي حيي يي أمريو وكبه لحبان حيجة إن شاء الله تعالى ما يهري كل أي لوحة ينبي نرقب جتايزنا لو حينا بالتاجر دفع اللعيه إنك كنت بنور دام بايو التاجر نسبات زينه إنك زي مدخل خوينا واتي جنازة حتى بضال دفاني لو حلدو سمزوهم يعني ما تنبز الدلقة أنت إنك حالا حالة واتي دفان كتا الزوك ذا اللعي بيوردو مكحف وشوي ما ميقل وي ودوء يشلوي بايو من اللي حجزو ذا الودوء ياشا ذا الكتب ودوء يشلوي زي بموت عبالي ودوء يشلوحل الزو بحر لي سواك يشلوحل ثم يبدأ الزو بحر لي بسب الماء البارد على رأسه ثم يصب الماء ليغسل شقه الأيمن ما أقبل منه أي من جهة الوجه ثم شقه الأيسر كذلك أخذ ترتيبات حال يشي وآشني وقرأ مينيماج انت أفضل انت رسول زاش بوئين أوقب تأوشو بزيمر ونأوقب عشني وقرأ ثواب زنا زايد انت بل أفضل انت بايو من ناشانا هو أبا خزي موت أبا التاقر رب بايو خان تقرم ودو ستشني وبحلي سواك ناش ليو ما أزو بحلي برد ميبي وروسي وحطو بناشحنا أزو بحل لي مينيس بعاي قربوني حتى بحنا ميقل إيكاد قربو كوتا ينسيد دحنا كأنيد قربوا بيتو قرب إيكاد قرب زانسا وزن قربوا عاتي وكرسي قرباتو إيكاد قرب يلحل إيه كوتا تايسيد دوما ميقل يقلو دل عيدة بينتا كأنيد قرب نصف بيقلو حل كأنيد قرب نصف يو حتى بحل أزو بحل لي يو سكملو بحر لي بيتو قرب نصف يو ما حتى بحل أزو بحل لي من عشو حل قلبت عشو ميل في صوبة حيي ديبه من تكيره فيت لفيت كلت حي دفو ميل إلى من أشعر كوك البيتو قرب يكأن نوما سيف بين الله أنا ألتقر ميتك بكو يكأن نوما الزوب حل لك أن يد قرب زوبة إحر زوبة خام إحر زوبة قرب نحط بانا نسا داش نيولي أكس زوبة عندك أن يد بايتيم إحر قرب دلك أن يد قرب نحط بانا الزوب حل لك الفيد دفا مينا كل فيسو كل تحين دفا ما يقرب نحط بانا ألتقر حاج يقول له أحد قرب نحط بانا إلو ما إحر قربو يدفو مينا كل تحين يسا كل كنيد قربوم زواشو من استذاخو كده سيف بألتا قرميتك بيك عنوما أزو كده بيي قربوم يعني حتو بعشو حل باين ده بيتو قربوم هذا الترتيب بايو واخي زي مدن بيقوغ ترتيبوي أفضل انت بايو من يتقون انت بايو إهري أخا يحط بوزا لستوبيخ من يسبو حل خيي ما حتب زو اوغ زو اقني ومن بانا ايكد ميقلا شو دال وروس ودون ناش لحنا زو بحل سواك ناش لحنا أزو بحر لي مئروسو برد ميبيني حت بحنا بانا أزو بحر لي كأنيت قرب زو بي إيكات قرب زو بي كأنيت قرب زو أزو بحر بيتو قرب زو أزو بحر لي كل ميتك ناشاما كأنيت قرب زو إحر قربو أزو كتا كل كوتان قرب ميتك ناشاما بيتو لكن فيت لفيت اندفامي نبانا ما يسا خيي وميزو استو بي نيس بوزار شيئا شو محل وخمي احتبسا من بايو ثم هنا يغسله يجعل في الغسلة الأولى ماء مع السدر ونحوه خي سدر لا زانا بازينا بالنايس نانزينا بيواتي أماتوا باجفز بيو كحليو كركورة يلو ذال انت كركورة ويي وكركورة ذات واتو خفرين يول دي محبسين ذال انت كركورة ذال زو رسول عليه الصلاة والسلام ياش أزيون تيو زي مرو كحسيو زي نب زي موت تسام ييلي من بايو ثم ماء مع شيء من الكافور زو بحل ترتيبات ويمدون حل ييو كركورة يبس حتى بحل زو بحل كافور يسوش سال انت الزوم يشبه البايو بغير الماء من بغير بحيث لا يغير الماء لكن نسبة لنا سامك يكالخو ميزو زيناوت على المخ للبام يبس حبو ما كافور ميزو مناوت البام بايتين دا ميزو متناوت البام يسوك مام ميلي بايت خي سدر لدانا هو شجر له ورق يطلع منه ثمر يؤكل بايتي كركورة بيستي توك آخو الناش بازينا بي كركورة بيستي لحنا وهو نافع جدا لفك السحر بايو يي سحر يوم موج عليه ملف سالين تكوتزو يو زاخو خكوتا رسول دينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أزيو إيمر ومن بايو وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي تولينا غسل ابنته زينب أن يجعلن في غسلها سدرا بايو

زينب كحسي رسول كحسي عليه الصلاة والسلام زي موتسا آياتو إيه مروي وي حتى بزنا راجو محتب لي الزوشي ودلاقة وزنا سعيد ما حتى بزنا راجو سيد ميزو صبي سيد رباتي كوركورا إيس بواوي بايوما كوركورا قوتي وكازو إيه نبي وحتابو بايت بإيه مرو فإذا لم يوجد بايو خازو التراخبنا أغيرا سيد رالتراخب فالختمي بايو ييو بيان زو زاشونا منتا لفو إيه ناجمة قدير لفو كنزالو ملتا حكير حكير لفو يخونيما الزو أصلي زو بايتي سير زو بيكوش أوما التاقروم كت زو يكوش أوما يي من أي سارين تبايو ينظف مثل الصابون بايو صابون كت بينيس بزارين تازو صابون الزو زمان بالنارو ميتاي لنفس زارين نارا يعني وصف زو زاشو زا نجح نجح ما وردي أجال بايو ييو أوركو سو زوم ما شوي باباي سنة ينشا كت بي خبير انتيو ما أزياج يوكو حل من أين شيء وتنافو حلوم يي بيم ياشو حل بايو وبعد ذلك الزو زوكت بيس حت ابني وبحر ليوي ينشفه تشنيفا بليغا قام ذو درق يا شحل بين دي جنائزه شو قمانو بي درق احد ميمت كير بوميل بحيث لا يترك عليه بلل ويلين مفاصله الدم كتب اش خغرا بيقدر سياي سن بزكي قلنيو يي مفاصلاي سو بايتي كوت اتاي سو تراب بزل اتاياجو يليح محلوي بايو الزو ماشي زموت السام الزو تفطن بيا شو حلبانه كتباش خغرا ينزو كفوس سو ملي روح زو تتسا روح عين روح تتخي ثلاث مكل لاي كفوس سيت قرات تطن بقلب لا شو غرا الزو قلب اشحل الزو بحر لي مفصلات اي سو زيك زي خنكوتا زي فيك كوتا كمل قمل اشحل رفقي به يعني رتيس تاك دفطن بيا شو حلبانه يو جيسنان زينبي جنائز متفاقد تعيب والي جنائز متفاقد وزال حضر الأور كتم شيز موتاوي كله قفاش لوزال مفاصل ايسو وليح ملوزال الزو اي نبي كإنما الزو صد موتي مسلال حتى صوز زو محتب لي تبدا شو سام ما يي اي نبي واتي يعني يتفاقدو حلبا عند جنائزو ما يي وموق زال بنا حييت أبيك بي تبخيرو مياشلو حلبايو مناشو حل واتي قف قفو ما شحل مش زي موت صعبي ميقل إلى واتي شي واشلو كاسيم واتي توش يسوش سال شي بيت أنا إي نبي التقرأي واتي يسوش سال جنائز وسوش سال شي كله يسبوحل وبعدها يدع للتكفين أزو بحل لي كفن زو بيصبين مناش بلوحل باخو غير كبرو جينا من اللي باخو غير كامو زيك عشال بايو أزو كتا حشرات ما تيت واتي انسيكت اللي زانا التقرم كبرستو بيوش سالو يآتو يسد يحل سجن زو يخشو ميلو ييوم واتي سر زو وما شبابايشنا يبن سوما انت يا شو ذا البين ده شرعي بحمسه قطور انت يو يي نبي وقت يتفقد حل باين ده يي محتبو يسبوردو بحر له من اشالو مسا وقت احد ثاني يي كنت يسبوردو بحر كوت ثانيم ازوك في دبلو على خزي مدخو خصيفه به احد ثاني كوت ثاني شي ثاني غير لاش ما حد يقول حل باين ده لكن اقل ذو من تبانا قام ذو كله متمنجس ولا موش قام ذو كله واحد غير مي بمحتب تشغل خانه غيرهم حد بدو خانه غيرهم تشغل ذو صمي بويو ما يوش ايش تقدر موشا واتزوك بسنا انت يكو تاشل حل يو سبورد بحر لي ملي تباش حل باين تا اخ كفل لي تباش حل باين تا كيف نولي واقل الواجب فيه يلي اذا نسو مت ما يستر جميع بدنه قام ذو كله يسيتر ذا القيسي ازو قيسي واش ليوغرا يتدي الحبيسلات نباين تسمناش ما يشيون يتغيرل ذلاش ما يسلاج يي واشونا رغره هي بسلات وباين تا والافضل لكن تنزخ ان يكون الكفن ثلاث لفائف شيشتي يخونين دني الذكري شيشتي وهي كفن زانت منين دا إراز إنسول إنا كفستة تنشر ثم يوضع عليها الميت وشيشتهم لأي بأردوما لأي بذالي حتى كفن أشلحل كوتاني مزوك به شيشتاني مزوك به اللي كتر كتر أشعل باين دا يو أبوش والدي زخن ثم يوضع عليها الميت وللمرأة إن دوش ليخوي باين دا قميص وخمار وإزار وإزار ولفافتان بايو يي اخ قميص نذا نمنت ما يستر اغلب الجسم بايو ابزحك ام زي ستر ذا انت بايو خمار والازار من بايو والخمار ما تغطي به المراه راسها واتي حجاب لذا نكوتا روسو كالتعيد يعني تقف لبعضات انت كوت ازوكت والازار مرت عين ما تحيلك الله يلبسو ذا ما يلبسو للنصف الاسفل بايو نصف تحي قرب زيبر يلبسو ذا ليش يشتي واش لحل ازو بحلوات زوين بي كيف نحل باي انت يي والتكفين بالثلاث يي وتبيك به شيء اشتباهي واجب تابعه لمن يكفن ما نين له لمن يكفن بايو من كفن يشرو ذا دين الصوبة كيف نور ذا الرسول دين الصوبة نسا أخا حياة بسالك دينة حلا دين ذا الباو مس كفن لو بحل دين الصوب حل جرا يشي اشتباهي لو يفضل ينتابع بايو شيء اشتباه إلا ووصي عش ما حد بلا وش من بايع جرزلته على لكن دينته حلا جرا
ولو دي نسوا بليك يحذو يكفلي مزوب حر يكفلي ما يكرزل كشو خانة قرو مزوب حلاقر أزوب عشان لكن كل اللي يحذو دي نسوا يولد الخانة قرا إيلون باين دزوب ميقل يكفلي بحال ما يلي بايتي دي نسوا بي يتكبر زال يتكيفن زالو سلي شي إشتي عاشو لوغرا ميني ما دين تبايت دا شي إشتي بي إلا ومن وسيع عاشق رب الله محدق زوبه يي كفنخ من خني بايو والأفضل البياض من إني راز خني نجيه خني أفضل إنت بايو وأن تكون جديدا حجيست خني أفضل إنت هي أفضلت أون إنت بايت إنت أزو بحر لي ويضر عليه الحنوط واتي نس زانيو كفن ذو لأي ببين عشو دل من واتي كبروج زانيو إين الشيو لأنه يشد البدن كاموزيك أشال ويدفع الهوام واتي يشعور ياشو سد بحل بايين ده وأن يوضع على منافذه القطن واتي كفت كفت ستا ياشبه من أشعل توت بيقفاف لحل باين ده أفسه واتزوك ذا للتايو ما يؤسى شو بحر لي من اللي تباش حل باين ده قطة كيف نبيو زو بحر لي إن شاء الله تعالى يدي مرة صلاة سكدو ذا الكتوى يكبر ذا الكتوى ناشانا زو بيكد لي أحد كوت مسألة كيسي ونكيك لي ما إن شاء الله تعالى يوغر قارا ياشانا كوتا أزو بحر لي إن شاء الله تعالى يدرسي هو جدي بنا بردانا سؤال بايو ما هو أول ما يسأل عنه الميت بعد موته أحد اسمه تبهر لي كبري بميقل يتحبر هذا المنتا بايو ما تحبره ميقل يتحبر هذا الكبري استويبو يواه إن أول ما يسأل عنه ميقل يتحبر هذا الوي بازي موتوسه في قبره بعد موته هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول دين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم زديجة لينبي أبو داود ورزاشو بي في سننه سنن زيبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايو رسول استعيذوا من عذاب القبر ما كنت تتوقسوا بايو عذاب القبر به إلا ظروف انتام عذاب القبر ما كنت تتوقسوا مرتين أو ثلاثة كود قال تاقر شيش تقر بايو يأتبقوا وقال وإنه أزو بحل بايو هو أبوي يتحبر على خي بايتي أبا بايو يبوز القبر منتا وإنه زانس ميت انتزي موت جنائزو أي الميت لا يسمع خفق نعالهم أي من حضروا دفنه إذا ولوا مدبرين أخا ذي كبروا لزديجو سؤال كله روحوا يعني كبري سيسبني وما أفرس سقاز نبيه بحر لي لعيزو به أزو بحر لي روحزو ترقب قلاحات ما هو يسمع الوي معنى شو واتي كبروا لزديجو حرد زيو مليت زيو يسمع الوي مكبز زيو يسمع الوي بايو إذا ولوا مدبرين مليت زيو ساكي وحرده يسمع المليت زيو حرده حين يقال له أزو سيلو حلوي كوت ملايكة تاجي دي الحل يا هذا أخا خول تقر أخا شيء كبري بذار شيء من ربك من ربك يلتقي من ربك وما دينك وما نبيك ما يلي بايت ميقل يتحبر ذال منت الله بأمن تزوي انت الله مكت بأمن بيو يلي انت توحيد أمري في زبط عبيك انت الله بسبحانه وتعالى يميش بذا الكتب موقع الله لا إله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يي إمام بي زال أزوب حسد كاتر الشيء كله التاي زلاشن ليو بي جيها زلاشن ليو بي الله سبحانه وتعالى حاجة زلاشن ليو بي حد مخلوق زوبهم الزوئين بزمان أبا هو أبا قبر بسلطان أزوكتا رسول دين محمد بيم عليه أفضل الصلاة من كتبه أمني النار بايتي زيديجو بكله يتكيبلي ما زي خطر كله يتخطر زلاري النار يي نبي هو أبا دين خاخ من النار الله تراد خان بي وإسلام دين بيم موتا يو زلت حيبر بحلف الميل بايو يي أول ميقل تحيبر زاري انت ما يلي بايت الله سبحانه وتعالى عذاب القبر بمسلت أنا أزوك تأراس نومي ليحمل أنا الله سبحانه وتعالى قادر انت وقويت يحيبه وحل نقرأ يأتي مدوك بايت نيك أروميل الله يخفف لنا إناش بحر لذالاتهم يحقزنا وكحر ذالوشنا إناشهم الله سبحانه وتعالى إناش بكدي مدسالاتهم الله حقز وكحر ذالوشنا بارك الله بكم وجي إن شاء الله تعالى يدرسنا وديب زون سبيكانا الله سمني وبيمتنا فزالوشنا يحكم وكحر ذالوشنا الله زموتا جخبك زموتا جميل لهم الله سبحانه وتعالى سجلنا سويستيو ينتبنا زالوم الله فيتوش لنا حروف زائد درس سواء هوج درس ما بين بيزو زموتا شحلو الله يترحم ليو أزوكو تينتا دارس ويحل يي كلهم الله فيتوش لنا يي علمي بركو زوبي بارك الله بكم الله خير بداب لنا بايت بي إن شاء الله تعالى تحليل ناشمه هوجي درسنا وديبنا بوردانا وجزاكم الله عنا خيرا أن ما خاتم الله يوفقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو حرر بدر ميديا سيرفيس تاتينا بايسينيا يي حرر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد بحمد كحلبي اخغاج فوين دوك ياش لخوزل زاد تيزو خبر ايسينيا ونقرب بازانا تبتزيني انتا زاد تيزو لتبزاشنا لخو خبراتشوم اخصابي ميقل اخغاج فوين دوك ناشتاني خونال زي افري وزيراج ملاك دكتور ابي احمد جاي والدي زيتايو انجينير محمد عبد الرحمنو منستر مونيبي منصب مستزيو تغلطا زي وزيراج ملاك دكتور ابي احمد زي مدابل حكومه وزيراج لي منصب زي ستو بوقت به انجينير محمد عبد الرحمنو زي اسيما واساسيه نيروت منستر موشبي منصب مستزيوم تا امدا انجينير محمد عبد الرحمن ميغل تاين ديجري زيو سيفيل انجينيرينغ به كوتاين ديغريزيوم كاچبي كونستراكشن مانجمنت بيزنا سوز خانسا زي لمدو درس بيم زي تلياو درجه چبي بدوا امسيولي قنطنات بيزي خادم وزيتايونتوم زي وزيراج ملاك دكتور ابي احمد منسيب لي كوشنت بيزقرب يوسا امدو زي وزيراج ملاك دكتور ابي احمد زي ديباي بيم زي غلطو كتبي حلف زاوي وقت اچبي حرق منظمه اچبي ساس امت يخون زال وقت لي وزيرنت بي منسيب مستزل تلمدنتو كيكلوما دمداب الحكومة كل زوم زد خاتتوا فراكوتوا زكتبه منصب يسط بازال حكومة مخن زوم بيانانيو انجينير محمد عبد الرحمن اثيوبيا اوغنيروت ابو سلطة لمي دايركتر نتبه ازوك سوم زد ليايو اتايش بي لاكي امروت نتبهوا دايركتر نتبه ازوك سوم لاكي سنتنجي نتبه خدمة زيستو كانتو زتايونتوم زي وزيراش ملاك منصب مستليتو تبه كوشزاشو يوسام زي افري زي شعبي توي كايش هرغي غربي كيكاليو ياساس بهم انجينير محمد عبد الرحمن اسيموا اساسيه نيروت منستر مخنبه زي وزيراش ملاك به منصب رخبو تقيتاي بهم منصب زي اساس به اثيوبيا ذات اسيمه قدياچوا اساسيه نيروت بحمسس لحدو كتاراچ به بجه نيوتياچ ديالو بايت بهم يتقبل وسنزو امروتاج زيد دبل تاخبه امه صوتنا فائنته مسبت لي قجنت به مدلق زال بيونتو حرري حسني رئيس جسي اورديم بدري غلطو حرري حسني امروتاج زيد دبل تاخبه امه صوتنا فائنته مسبت لي قجنت به مدلق زال بيونتو حسني زو رئيس جسي اورديم بدري اتوقو حرري حسني رئيس جسي اورديم بدري حسني زو به حجس منصب زيره خبو دلاغه مسؤولاچ لي دلاغه مقنانا اتيوا جهام ستو رئيس اردن طبيق ابي جوز جيساتو بو الربي حسني زو اي مروت زي دابل تاخبه نيروت دلاغاچو مواراليوا ومتنافا اينتو مسبت لي كوچنت بي مدلق يميش بازالنتو مغلطو حسني زو بي حلوف زايو تيت امتاش لي يتمي حريبي يترخب زال نيروت دلاغاچ نتيجة زيترا ابي يوا ومسوم تنافا ايزاشو مخنزو كيكلوما يو موارا يميش زالنتو اتحساسبو زيتالي مشاو درجة بزال امروت امتو امت اوام بي زاهر زيتا چنچح بيوا كوچنت بي مدلق يتيك ابازال نتوم اسيننو لوي بيم روجنتو تينتانو برول ادالقو تاچو امت خاطر بي امت امان لي تيلا زالاوا فتين اباروت مستاي ميشزال نتوم اقنو تأسيسا چبي يترزالو اساحد اباروت مستاكي بلاناچو مفتح بي اور اباروت مستاوا تدالقو تو اور كوت زماني امونيا يميشزال نتوم ابرارنو آخر بهم زي مدابل تحسيب به مدلق به ومسو تنافا إنتو يتونجزالو زيني رود دلاغاچو أوركوت مزغا غحوا نسري لي مبقى يميشزال نتوهم رئيس أوردين زي دلاغ مقنانا تي زي ستو بو وقت بهم أتكيت بو حرر آسيما ليكوتو يتفات نزالو كتار بجيه نيروت دلاغاچ زيكت به يدلغو بيتر خبزالو نتو حرر حسني رئيس جيسي اورديم بدري غلطو رئيس وزي مدابل تحسيب به حرر آسيما به يتمي حرر بيتر خبزالو زي نيروت پروجكت ياچوم زيارة آنيو زيارة زيوبهم زي غلطو كتب حرر آسيما ليكوتو يتفات نزالو تملاه زيارينات دوكتي تقون كوت يتفير كزالو كتار بجيه زي نيروت إشوتاج يتمي حرر به يتر خبزالو نتوم كيكالو زينيروت بروجكت ياش سو داي حواز زو خشوناو اساس مونيبه يتمي حرو بيت رخب زالو زخانسا مدنياش ليم واري فايدة يتريخ بوكوت بيجوت مستزو مدبل بيم اقانو يتمي حرو بيت رخب زالو نيروت دلاغاج آسي مزيو نبريلي زيتمي تيوا انفستمنت لي تملاهي ياشي زالنتوم اتكتبو حسني زو كوريدر نيروت بي زي سيجلو نتيجا چو موار بيم دبايا إباروت مستاو فتين موشبه ومتسو نيروتوا اور اتهدا دروت سوالا چوهم يرقب گزالو مخنزوهم اقناو زی وزیرش ملک دکتر ابی احمد انجینر محمد عبدالرحمن لے منصیب مست ازیو حسن زینی بیزی سے جلو نیوتیاج زدیجو نتیجہ مخنزوم ربادر منظم بورڈ ڈائریکٹر استایو گیسی زیدہ محمد کیکلو ربادر منظم بورڈ ڈائریکٹر استایو گیسی زیدہ محمد زی وزیرش ملک دکتر ابی احمد خوقت بیزی ستویو منصیباش استوبے گئی ولدی استایو انجینر محمد عبدالرحمن مدخات سیوم حسن زینیا خوقت بی سیاسیا اقتصادی و دای حوازیا زوک سوم ڈیپلوماتیک استایو دلاغاش لائی بیتا دیجا بزالتی نیو تیزات نتیجا مخنزو یارال بایت بیم کے کلو ورکسوم اخو وقت به حسن زینی حرر تا سیگلا بزالتی زی سیاسیا اقتصادیا و دای حوازیا کلو زو بیم حلوف دیپلوماتیک زی خانو نیو تیاج رئیس اردیم بدری ایک ادنت به زی سیجلو ما از یوزت ریخ بو نتیجاش لیک ادیم زو مخنزوم که کلو
1: زید گدر و رئیس اردیم بدری نیو تی به اسدیجو به هر لی حرر به بجیح دلاغاچ ایدلگو به حلو ازوك صوزو كوتا متبيك أدليم أمنام زاني وكوت حرر حكومة كلاي السيك على الوي إملمانة كيسي إن شاء الله هول زي كتر قبقات إثيوبيا بعد دفن بي ميغل أسحلو بي أدلي جستس ينبر بيزال بعد مدينة الحرر مدينة الأولياء تقنات بانا مع سنن النار ميزة سنن نيوشي الله حلو آشيوما دشلاي بي زالق انتاشو نرى بحلنا إليم زد قدر رئيس أردين بدري حكم زيو إملمانا فيدرال قبرمنت بي مسمزو تبزيو مسمزو حرر حكومة أو حرر شعبي تبزو مسمزو لي قدير أستانت مع أخا دكتور أبي شمت حرریش لذی ستم است ازو تبایت این ده باید رئیس اردن بدري نتیجه زیو دلایل زیم ده مهندس محمد عبدالرحمن باید از زو اتایو ملحظ زو باید این ده سو ازو اتای مدیجه زو حرری حکومت زال قدرة وانتهي التايب يا رزال بيام موشالي
0: يوزيك اكالو حرر بادر منظمة بورد ديريكتر استيو جيسي زيدا محمد وركسوم رئيس اردين بدري امروس يوزمان بي سجلو يقدر قدير نتيجاش استبهم احزو يي منسيبو من تبايت بهم رئيس يوسطو ربادر منظمة ديريكتر استيو جيسي زيدا محمد يمن سيبح مسسلي أحد بيزيت ليايو رأياتو زيستو بوقت بيم وركسوم حراري حسني رئيس جيسي أردين بدري إمروت زمان زيو بي يسجلو بزالو نتيجة ليم لاكي خونتي بي تاوك وسطو يزو مخا وقت بي حسني زيني بي كله كوف كتاراج بي يسجل بزالو نتيجاج رئيس أردين بدري إقدنت بي يسجل بزالو مخنزيوم أكزو بي أبرارنو تخيطاي بهم رئيس أردين بدري أخذي غاليو نيوت إدلاغاچو يتونيو ما يبهم هلوف زيتونيو نتيجاچو يسيجلي زالونات سيكازالي ونتوهم حررابا دير منظمة بورد داريكتر استيو جيسي زيدا محمد غلطو
1: أخذوهم أزو يانسالين تاني لازا أوركو سوزو دياسبورة بي رجيت ربشا يساشا بحرلي كوت الفاوة حمستي بي التانم إثيوبيا زحت راساتي بي أزو وقت بي زنارة حكومة زتلايو محد ما حديناش بي كاونسلر درجة بي دلقي زالو سواج غفر النارة إليم جيسي فهمي ماوي تي أمريكا بنارة جيسي عبد الرحيم ملاك تورونتو بنارة أزو كسوزو علي ما حداش بي زياش بحمد سلزيدي جو سواج نارو بي تينتا أخذوا مناج حرريش أوركو سوزو دياسبورة بي كندا غرب دالي زالو لبايتي فيزو بجي رئيس أردين بدري ويش قداي غرب داليم أحد حرري كونسلر يديجو كوتا عاشو نارا غرب فيزو كورا من تايلاخ بايتي انتها أوركو سوزو ماينوريتي أني حكومة دلاغة بي فيدرال حكومة دلاغة بي أحد شرط إمبلاي دلاغة مبوغة حلبة يلزال أمن تنتزالك
0: حرر بادر منظمة و حرر بيرا فابريكا اكسيو مغاد بايت بي ترحزال غوهي فابريكا ما بين بي جيت مي حرب زال ديوانگار فلما سلاسة موي تكم تشي اشتي كوت الفواصرة دهتن امت بي جيت مي حرب زال نت تغلطا استيغل لي احد امت زخاني و حرر بادر منظمة و حرر بيرا فابريكا اكسيو مغاد بايت بي ترحزال غوهي فابريكا ما بين بي مت مي حرب بي اترخب زال ديوانگار قدية ليتوت اسرا سدستاين دور سدستاين دموم فردگار ديوان بلمزو ایک از دنیا سلاسه موی تکم تشی اشتی کوت الفواس را ده تنگ بی ایت می حرزل نت حربا در منظمه اتی وکا حربا در منظمه و حرر بیرا فابریکا اکسیون مگاد بایت بی ایت ترحزل فابریکا ما بین بی ایت می حرب زال دیوان فلما زيت لحد ليو بل ما اساس به ثلاثه موي تکم تشيش تبه قدي زو زي لحدو حجيس حكا ماش كوسو غرباچوم زيت رخو بو اتايبه بتوا كنيد غرباش سات غوزوا غرغابوتو يهي جالو بايت به ميتقبل حربادر منظمه بورد منظمه زو اخو وقت به غوي فابريكا بحمد سا يمهراب زال ديوانغر فلما كلو حزين ذات غزمان واخشون ازي تقديه مخنزو مكي قلبي ثلاثه موجيت مهرزال ديوانغر بلمبه بعد بيزالو حركاش ديوانغر بمترخبه زي داي قديه زي مخنزو مورا زال بيونتو منغلطو ولف زايو ديواناچ به حربادر منظمه وبراچ زي غوزو حربيرا فابريكا اكسيون مغاد مخنزو مكي قلبي هينكن وبراچ وحفلم مونيا زليل بيونتو طبيق به ديوان زولي متي وكزيوم يتقيتبال ياساس بهم كوسو غرباچ ما بيني به يتمي حرزل اسرا 69 دور 69 دموم ديوان غار قديه زو ديوانوم تقمت شيش تي موي كوتل فاسرا دهتن به يتمي حرزل يخونل ميديا زين حربادر ميديا سيرفيسوم تقمت شيش تي موي كوتل فاسرا دهتن به كوسو قماچ ما بيني به يتمي حرزل ديوان غار قدياوم متختاتل به غبا يلخوزل مخنزوم تقديم بزو يتيوقل زمدابل حکومت می تکبه مکانم به بازیناو کملی کوتوا سای هفته فوینت ما جانبای تی به حرر آسیما نباریاچ رئیسیو غلطو حرر آسیما نباریاچ زی وزیراچ ملک دکتر ابی احمد زمدابل حکومت م اسستی مویبه زیت می حرر هرگیگار دیبلم به دموم زی وزیراچ ملک کو تنگرله زی وزیراچ ملک نت به مت ملح زیوله زیت سمئ یولاگ تستیوم غلطو نباریاش سو حلوف زایو زینی وطی امتاچ بعد حقوف درجه به زیت می هرو لیملی می ایشو تاچوا زیت رخبو نسریاچو زیک یت تیشتالو مخنزو بیم حلوف تغیطای دیلاگاش لیه گیدیر اساسی گنزالا چین تایون بایو. زیباد سلاموانی رو تو مسبت لیه یکو سوم مدنیاچ ایی حقوف تنافا اینتو متونگ لیه زید دلگو دیلاگاچوا زیمت دابل تحسیبو اساسا شو زی سیاسا اکتصادی و دای حوازی متونگتیاچ اور نتیجا متری خبزیوم که کلو. ایجسود گدادوا علای گدیر گدیر زیباد پروژکتیاج دای بے زکمل نیو کسو علایش زیباد اساسی نیروتاج حراشینت کوریدر نیروتوا تکنولوژی متمیجای تی دیلاگاج امت ایی حقوف تنافا اینتوا مدنیاج حیاتو متونیا یتفیر کزالو اکتسادی جهاجوا مسکینتو مناکس تیلے یخونزالو کشکشتیاج کتار بے تخیطای بے زیمت دابل حکوم بح زیکت بے جهدی مونیا گرب دلے یتیکب بنزال گرگاروا نکوحت سعادوت نانیان بایت بیم رائیزیو گلتو تخیطای بیم زیمت دابل حکوم بح دای بے مدلگ لے تب بایت زیو زی گلتو رائیزیو زی ستو حسن زینا باریاچ حکومت زو به تغیطای به ایتیک ابزالو ایشو تاچ بهم رأی زیو ستو. یه اساس بهم نبریکالی نتو مسکن لی کیم دیبایا اومت گیلل بیوا کتار زو بهم حجیس حجیس حال لیاش ایشو توالیو خونو کتوم ات هبرو. دیبایا بهم آسی مواد درگبه از ایباچوا اندو چاچ دیند گی استو به نکوحت سا دوت یانیو کت زگاه دیلاغ نسیب یه تریخ بزالو زی اندوستری مزگاگاه تی دیلاغاچ زیک ییلو کت یکو سوم اساسی نیرو تو ادائی حوازی ایبارو تاچ کتار بیم زی تیگلو دیلاغاچ ابو رزیو اساس به زیک ییلو کت کلا حسیوم اقربو دیبای بهم نباریاش سو بازینه ایتالیا به هر باری بحثت لی احده به حفظ شیو استراتژی و سلامی اوگ به زیدای تنافا اینتو یه سب تیزالو جهدیاش زیک بای تیزال بیونتوم اکانو آخر بهم ایی مدنیم زیگرب زو متوات به بازینه و متونیا یه میشال نت سلام لی نیروت لی و دموکراسی چه خلوت لی تقدیم ماست به تغیطای جیل مچ بعد مچه خل یه میشال نتوم به جوت بگلتو مخنزو بهم تغیطای به دموم زی وزیراش ملک زو زیمت دابل حکومت می تک مکانم به زتگلو ایی حقوف سلام نیروتوا سای سفرو اتای مبردلی کچ موکیف زالیونتوم نباری ایسو اتیوکو کاچی باد به یه نبری زالو حرری کر حواز حسنی زود درگ شرطی به یه ترغب زالو حرکاچ لی یولی زل کوی میلین بر بلا ای کیاس سالا نزیف مسچمی اید گرگار آنیو حرری حسنی درگه به ایتر خبزالو قبلیاچ به یه نبریزالو دای حواز فصلیاچ زال بیو نزیف مسچمی هتراو مفتح لیوا ادخش درجه به اساسی نیروت اما سیلاو میکن لی ایتمی حرزال جهدی زیکتی به متمی حربه ایتر خبل یه جهدی بحثت لی احده به کاچی باد به یه نبریزالو حرری کر حواز حسنی زود درگه شرطیاچ به ایتر خبزالو حرکاچ لی یولی زل کوی میلین بر بلا ای که اصال نزیف مسچمی ادگرگار مونی به حرک نسیوم آرو دبای بهم حسنی زود درگا شرطیاچ به گینه بریزالو آیاچ نزیف مسچمی مفاجله ایلیت بوزال گدور او گوا درر مخناو منا کسبم نزیف مسچمی هیت ربح زتلی احد به ایت خلق زالو ایت گاب زالو نتویاچو مت خاطر له ایت مهر زالو زی حسنی کوشکشتیاچ استوبه لاکی دوری گینه برازال گرگار زیتانتوم گلتو حرر حسني ميواكو أبو سلطان لمي مهرا الشاوري استيو إنجينر أحمد محمد تقبضوت سينا هيرا وقت بيزي غلطو كتبه كاتبه ينب رزالو حرري داي حواز أقبوراج بازيولي زارو أو حرق نتليم مغنطا أقربو إنجينر أحمد محمد مدبل بي دياسبورا أقبوراج سوزا محرو يي واري أساسية نيرود گرگارا حسني زوبه زي تيغلو نيرود دلاغا چو مدفاتن لوا حکومت جهدی و گرگار مونیلی امتی حرکنت ایتکسی ادخیش دیتانتوم یارزال اشوت مخنزو گلتو. دیبای بیم زید کابدو 50 ایجیفان پیاچوا اسبلبلات ایداش اکزا لحالت به فتنه به ایباروت لی مبکلیوا دای حوازو مسچمی سوالش لی گرگابوت مستلی مسراج دیلاغا ایدلگزال نتوم اتیوکو. هیاش می پام پیاچ لوی بیم درگ کابلیاچ به دچیوستو به میزال بیوگ دویاچ به تکنولوژی به متناف به اونس اوچوتوا تاخیت هیبریزال حالت به دای حوازو نزیف مسچمی لیهم به یرخ بکوت لکی اتاچوت ینب رایزال نتوم اکنا او. زیدگدر خو تا تینا باش سینیاتت خطات لو بزال خو حر ربا در میڈیا سرویس وین اف ام واسری تریپل زد با احمد که حل بی اخا خچ فون دوکی اشل خوزال زی سات تیزو خبراش سینیاوین تا. سات تیزو لی تبزاش نلی خو خبراش سینیام لائی لزید خطات لخو گی مسلی نر. یدیش سات تی انشاءالله علای خبراش و احمد سا نترائی کسی زیکارو تبتیاج بح خیری کلحتی و تساءلنا مترازی کرو.